كل ليالي والديا وارحم من كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكمال والقوه والاكرام اللهم لا مالي لما اتيت ولا مؤتي ولما منعت ولا راد لما كريت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم ان على ذكرك واسن العباده الي ربي سبحان الله Subhanallah dan al-samawati wa ma fil ardi alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin ala kulli alim wa fi kulli alim wa ni'mati ala dinil islam wal iman Allahu akbar.

لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيرا لا إله إلا الله بلا شريك له لا ملك ولا الحمد لله وإمت وهو على كل شيء كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمين أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك موجبات رحمة الله عز وجل مغفرة وسلامة من كل اسم وابن ومن كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. آمين اللهم سر الفاتحة وسر الفاتحة افتح علينا بكل خير وجنبنا كل بؤس وضير إنك ولي كل خير وأنتم لنا يا مولانا محمد الخير برحمتك يا أرحم الراحمين دعهم في أزوانك اللهم وتهيئتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد.